0: متر ما دون المنطقة
1: تست روفر وارن ان دوشه نويت سيكن سيتن
2: دن برميستر فان ستات دي ان اكي سيتن شات Da werd er hier in Olstickes bewährt, als Dovella was wort.